0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سبaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.